0: اه سي سي تي ممنوع نساء اذن. يعني كابيس
1: Say I'll be with 61.
0: Yeah, I got this.